0: ننق اف ام. ننق اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمك اللي ما ساعود
2: بيناجومون نامي ما هي بارسون اني تي مي ميرسوك نو ياقارلوني سيقني لارتارسيناللوني اوللوكوت قولنيلوانيك اونواكوللو اتاتيميك ياسانغاتينيقارپوق انوراكانغيسيك سيكونتيموميتيريتاللماتونغانو توكاسو سيقارتاسا
1: بير اوسيكتن فونوك
2: اونستاي دن 6 ماي ايفوليا دي امي سكوت وير مي ليت سول dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: Assez sera mi, ne du aura mi, sur mi. Assez sera mi, ne du aura mi.